اللي هو الاستقرار يبدا بالظروف دا انا ريت طيب اش ديال راه الله فرمين فرقي تما دفن فرليس تما دفن ما تخبيرت اش ديال راه الله فرقونس اش ديال راه نو سو نابي اش نوغمالس باي باي ستات ان الكين اللي خليك دفن ورد مغديرة التروس ان ايسين want hij is alles voor ons. Hij is onze rots en hij is onze anker. Hij is sterk.